0: You're listening to Melodious Mosaic Radio Show, selected and mixed by Gons.
1: عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دائما تكون مبدا انا مو سالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهزا اهزا اهزا اهزا عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دائما تكون مبدا انا مو سالفه عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دائما تكون مبدا انا مو سالفه هلا كان عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دائما تكون مبدا انا مو سالفه هلا كان عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دائما تكون مبدا انا مو سالفه هلا كان انت تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدى وعارفة إيش بك إنك مشغل البل ما يوتر الموضوع بس حاول إنك ما تزل زمان أنا كنت أمل بس دحين أنا لكن حاول معايا خير من أنا